بامي ما ولا ما أيوه هما بيكو هما بيكو لكم يوداني لكم تجاكو هرو هوا هرو لا لا لا يوجو سنسيو هوا هوا لا نفيد لوني هوا

سوها غزلي مامي بابا كوالي أموزا وسئ غزلي لولا وين دمرو ياكي لولا وين

أم أهل قادي أو نزل أقوم سياو يا بابا ريدي وانو ناتيكا أبا جيمي إلا بيو أبا قيمي إيمي أدوك أدو بابا قيمي وكاري